كرنا الساعة عزرا كان ماخد إجازة وما طلش الليلة تلبي من أزاز وحديد قهر عيوني والحارة بدون شبابيك زايدة برودي أكل شعوري